0: قبل جيت وعالدار ومرقت لعنا مشوار خليكن انت.
1: You're listening to Calm Radio.